0: are now listening to the Eritrean Voice.
1: Una sauta Eritrea.
2: Zi drutsi Eritrea.
0: Ladies and gentlemen, this is Maramin Nadi with you. You are now listening to the Eritrean Voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 9419 8377. Again, the number 9419 8377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
1: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855 إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean
2: مرحبا كبران سمعتنا زي دمتي إيرتراي دمتي إيرترا كاب مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو أب أي أم شومنتي حموشتي حموشتي سوني سوني كاب ساعة شديشتان فرغان كساب ساعة شومنتي زم حلالف سومنا ومدابي كم أون كبران سمعتنا أب www.3cr.org.au/Eritrean كتكتاتلونا تخلق

0: أهلا بكم مستمعي إذاعة صوت إريتريا، تأتيكم إذاعة صوت إريتريا من 3CR على الموجة AM 855 كل يوم الاثنين ابتداء من 6:30 واستمر معكم حتى 8:00. مستمعينا الأعزاء، في برنامج اليوم بعد قليل نبدأ بالأخبار مع الأستاذ أحمد محمود، وبعد الأخبار لدينا لقاء مطول باللغتين العربي والإنجليزي مع ابن عميد المعتقلين الشيخ القاضي والقائد، وهو صانع تاريخ قاد مرحلة مهمة من مراحل النضال الوطني الإريتري في قلب مدينة كرن ودواحيها منذ نهاية الستينيات وحتى بداية الثمانينات في القرن الماضي، فكان عنوانا للوطنية ثابتا وقنوعا شجاعا وملهما، قلعة للصابرين والصامدين في المدينة. تم اعتقال القاضي محمد مرانت عقب التحرير على يد الجبهة الشعبية الحاكمة بتاريخ 17/7/1971، ولا زال في اختفاء قصري، لا يعرف له عنوان ولا يعرف له مسير ولا يوجد له خبر حتى الآن. فأحمد، سوف يكون معنا الأستاذ عبد الرحمن محمد مرانت، وكما قلنا هو ابن الشيخ والقاضي والقائد والسياسي، الرجل الذي اختفى من يوم 17/7/1991،
1: نعم،
0: وأكمل بذلك 35 عاما، ويمكن يكون أطول سجين أفريقي إن لم يكن عالم يعني،
1: نعم،
0: حاليا. فإن شاء الله سوف نستمع ما لا نعلمه من معاناة الأسرة ومعاناته من يوم اعتقال الشيخ مرانت وحتى هذه اللحظة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك أيضا الزميل برهان. مستمعينا الأكارم، طاب مساءكم، واليوم طبعا كما أسلف الزميل برهان لدينا موضوع يعني حساس، يعني فيه يجمع بين الأمل والرجاء الخوف طبعا، وسوف نتحدث عن معاناة أسرة كاملة، لكن هي الرمز لآلاف الأسر التي ذاقت طبعا الفقد المبكر لأولياء أمورها أو أخوانها أو حتى أقربائها. في إريتريا طبعا هناك إحصائيات لمنظمات دولية بما فيها الأمنستي، منظمة العفو الدولية، في 2012 كان هناك ما لا يقل عن 12,000 معتقل إريتري. لكن الشيخ مرانة طبعا اعتقاله يعني مؤلم جدا، لأنه اعتقل أكثر من مرة طبعا في ظل الاستعمار الأثيوبي لسنوات يعني 4-5 سنوات ونصف في المعتقل، ثم في ظل ما يسمى بالنظام الوطني تم تقييمه طبعا في ليلة مظلمة من 1991. إذن مستمعينا الكرام، سوف نقف إن شاء الله مع الأستاذ عبد الرحمن مرانت حول هذا الموضوع، فأبقوا معنا. في أخبارنا الأخرى، افتتح في العاصمة الإريترية أسمرة صباح السبت المهرجان الوطني الإريتري السنوي في أرض المعارض، وشهد حفل افتتاح عروضا ملونة من الرقصات والأغاني التراثية التي قدمتها مختلف القوميات كما نقلت وسائل الإعلام الرسمية. وافتتح المعرض رأس النظام سياسة فورقي برفقة عدد من المسؤولين في الحكومة والحزب وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون في العاصمة أسمرة. ويستمر المهرجان حتى 26 يوليو الجاري، حيث يشتمل على برامج متنوعة مثل الموسيقى والتراثيات ومعارض الموارد الزراعية والبحرية في إريتريا وندوات وأسواق شعبية ومعارض للصور والمواد التوثيقية. كما يخصص المعرض برنامج خاص للأطفال. وأشارت وسائل الإعلام أن البعض من الإريتريين المقيمين بالخارج يحرصون سنويا لحضور فعاليات المهرجان. في أستراليا تتواصل حالة الجدل بعد التصريحات التي أدلت بها زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن خلال زيارتها إلى المملكة المتحدة مؤخرا، حيث انتقد رئيس الوزراء أنطونيو ألبانيزي تصريحاتها بشأن الهجرة والتعددية الثقافية، مؤكدا أن أستراليا دولة تقوم على التنوع واحترام جميع الثقافات. وأثارت تصريحاتها حول سياسة أستراليا البيضاء نقاشا واسعا داخل الأوساط السياسية والإعلامية. الزميل برهان، أيضا لا يفوتنا طبعا إلا أن ننوه على حالة العزيز والأستاذ إبراهيم محمد نور حاج، وطبعا رئيس سابق للجالية الإريترية في مدينة ملبورن، ندعو له طبعا بالشفاء العاجل والكامل، ونسأل الله أن ينم عليه بالشفاء الكامل إن شاء الله. زميل برهان، طبعا قد قمنا بزيارته في المستشفى ونتمنى أنه يعود إلينا معافيا وشافيا إن شاء الله مشافة. كنت في زيارته أيضا زميل برهان؟
0: نعم أحمد، الأخ إبراهيم الآن وضعه مستقر طبعا،
1: نعم،
0: وكما هو في الإعلان تقريبا الزيارات الكثيرة شوية حاليا متوقفة، لكن حالته الصحية صراحة الحمد لله رب العالمين يعني.
1: نعم
0: الحمد لله. يعني
1: مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع يمكن نعم اليوم أفضل وكثير الحمد لله.
0: في وضع أفضل بكثير.
1: نعم.
0: وبالذات اليوم يعني حالته بسم الله ما شاء الله مستقرة ووضعه كويس.
1: نعم.
0: فالحمد لله رب العالمين، لكن كما نوهت الأسرة الكريمة وطبعا حتى للمريض أيضا الزيارات الكثيرة.
1: نعم. يأخذ الراحة نعم.
0: عشان يأخذ شوية راحة. ونحن طبعا زياراتنا أحمد ما شاء الله يعني جالية متماسكة وعدد كبير جدا، فنكون يكون عندنا مريض واحد وبنمل الفلور كل يعني.
1: نعم ونطول أحيانا ونطول بأصوات عالية نتحدث. نعم
0: ليس هو طبعا الإنسان عايز يطمن على أخوه، لكن برضو لابد من اتباع التعليمات التي تأتي من المستشفى من الأسرة وإلى آخره، لأنهم أدرى بما يجري طبعا.
1: نعم.
0: لكن وضعه الحمد لله رب العالمين، فنطمن الجالية الإريترية بأنه وضع الأستاذ إبراهيم حاج هو بخير والحمد لله ووضعه مستقر، ونطمن كل من مهتم بأخونا إبراهيم سواء كان في داخل أستراليا أو خارج أستراليا، يعني وضعه الصحي مستقر جدا، وياريت نلتزم بس بالتعليمات التي تأتي سواء كان من المشفى أو من الأسرة.
1: أسرة نعم. نخفف الزيارات بدل المكان، وممكن نتفقد حالتي عن طريق أسرتي الاتصال طبعا بأغربائي وهم كسر الحمد لله موجودين، واحد يتصل ويتفقد حالتي. نعم. لكن الحمد لله يعني
0: لكن إن شاء الله قريبا سنراه خارج المشفى وإن شاء الله الناس تزوره في البيت يعني.
1: بإذن الله تعالى. إذن تحياتنا له وربنا إن شاء الله يعيد طبعا يعود إلى أسرتي سالما ومعافيا إن شاء الله. مستمعينا الأكارم أبقوا معنا، سوف ينضم إلينا الآن في الاستوديو الأستاذ عبد الرحمن محمد مرارة مسور، وهو ابن عميد المعتقلي إريتريا الشيخ والقاضي والرجل الوطني الذي زاغ طبعا الاعتقالات في كل من فترة الاستعمار وفترة النظام الوطني، وطبعا اعتقل كما قلنا عام 1991 17 يوليو زميل برهان، واليوم نحن يوم 20 يوليو يعني في مثل هذه الأوقات من عام 1991 اعتقل، أو بعد شهرين تقريبا من تحرير
0: وبعد 5 شهور تقريبا من خروجه من السجن يعني.
1: من السجن نعم.
0: يعني الراجل أحمد طبعا الأستاذ القاضي المناضل
1: نعم
0: والمربي، يعني
1: لعب أدوار كبيرة وتبوأ يعني. نعم تبوأ
0: سواء كان على مستوى إريتريا أو على مستوى المدينة التي هو ولد فيها وترعرع فيها، ورجل وهو بينادر من أجل قضيته ومن أجل الحرية.
1: نعم.
0: للأسف الشديد لم يعني يستمتع أيضا بأيام الحرية نفسها، سواء كان خروجه من سجون الدرق أو ودخول إلى سجون نسميها معارف وطنية وسجون الحكومة الجبهة الشعبية والحكومة الانتقالية.
1: نعم.
0: ومن يوم 17/7/91 يعني في أقل من شهرين بعد التحرير رجع إلى الزنزانة، لكن هذه المرة طبعا يعني يمكن أرحم أيام الاستعمار، لأنه الأسرة كانت تعلم أين هو وكانت تأتيهم رسائل وكانت. نعم.
1: وهذا حيكون أحد أسئلتنا يمكن مقارنة بين الفترة الاستعمار سجن الاستعمار وسجن النظام الوطني أو مثلا النظام الوطني.
0: لكن اليوم يعني هذا الشيخ الجليل وهذا المنادر الكبير أحمد
1: نعم.
0: لا يعرف عنه يعني أي شيء، مكان وجوده، هل هو حي، هل هو مريض، هل هو يعني توفى، وما في يعني أشد من هذا الوضع يعني. يعني أنت أمام أطفالك وأمام يعني أسرتك تؤخذ كأنه يعني ما أعرف هو
1: ما
0: نسمي اختطاف
1: ما هو الجريرة ذات ما معروف
0: وما في أي وحتى الآن لن يقدم للمحاكمة.
1: نعم.
0: ولا في أي شكاوى ضدهم يعني. وليس مرانة لوحده، لكن هو نحن بنذكره بحكم يعني التاريخ أول صادف بأنه هو نحن في شهر 7 وهو أكمل 35 عاما، وهو طبعا عميد
1: المعتقلين
0: أو السجناء أو المختفين قصريا في إريتريا. وسوف نستمع إن شاء الله من الأخ الأستاذ عبد الرحمن محمد مرانة طبعا الأكثر، وبالذات الأشياء التي لا نعلمها يعني المعاناة كما قلنا مثلا معاناة الأسرة سواء كان الأسرة الأطفال الزوجة والجميع.
1: نعم. إذن المستمعين الكرام أبقوا معنا، بعد قليل سوف يبدأ لقاؤنا مع الأستاذ عبد الرحمن محمد مرانة.

0: مستمعينا الاعزاء، يسرنا اليوم ان نستضيف الاستاذ عبد الرحمن مرانة النجل الاكبر للاستاذ والقاضي الاريتري محمد منار نسور المعتقل في اريتريا منذ 17 من يوليو 1991. ضيفنا يحمل قصه شخصيه واسريه مؤلمه قياب عائله الاسره ل 35 عاما دون معرفه المصير. تعيش أسرته الكريمة بين الخوف والرجاء مثل غيرها من أسر إريتريا، فقدت والدا وأخا وقريبا على يد النظام الإريتري. لكن أسرة مرانة تختلف في معاناتها وآلامها، فالوالد هو عميد المعتقلين بامتياز. بعد شهرين فقط من تحرير البلاد امتدت إليه أياد الأمن تاركة جرحا ينزف لثلاث عقود ونيف. الأستاذ والقاضي محمد مرانة نسور عرفته إريتريا مدرسا وقاديا في مدنها العديدة ومنادلا وطنيا نزيل سجناء الاستعمار لمرتين، حيث قضى عاما ونصف ثم مرة ثانية في ديسمبر 73 حتى تحرير مدينة كرن في يوليو عام 1977. لكن الاعتقال الذي تم على يد نظام وطني أو هكذا يفترض هو أكثر وطأة وإيلاما. يسرنا اليوم إذن أن نستضيف نجل المعتقل محمد، أستاذ محمد مرانة عبد الرحمن هو النجل الأكبر. أستاذ عبد الرحمن مرحبا بك في استوديو إذاعة صوت إريتريا هنا في مدينة ملبورن.
1: حياكم الله الإخوة الكرام، الأخ أحمد الحاج والأخ برهان الغائبين على إذاعة صوت إريتريا، وأشكركم على هذه الاستضافة، وأسمحوا لي أن أحيي جماهير شعبنا الإريتريا المناضلة، وأخص بالتحية زملاء والدي المناضلين في الكفاح المسلح لتحرير إريتريا من عام 1961 إلى عام 1991، وأيضا أخص بالتحية طلاب والدي في المعاهد بمعاهد كرن وخاصة معهد الجامع ومريديه في حلقة السيرة النبوية التي كان يقدمها في الجامع الكبير بعد صلاة العصر.
0: نعم.
1: وكل المناضلين ومن سار على دربهم إلى هذا اليوم، وجزاكم الله خير وبارك الله.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحمن. نحن اليوم طبعا نفتح بالتأكيد قصة، يعني قصة مؤلمة حقيقة، لكن معلش تحملنا طبعا هذا الآلام مجتمع وآلام وطن. طبعا أستاذ عبد الرحمن، من هو والدكم وكيف تود أن يعرفه الجيل الجديد؟
1: والدي القاضي محمد مرانة نسور من مواليد وادي عنسبة.
0: نعم.
1: بيجوك، وتعلم ودرس في تعليم في مدينة كرن على شيوخ أجلاء، وتتلمذ وتربى على شيوخ أجلاء مثل القاضي موسى عمران، والقاضي أبو بكر صالح، والقاضي محمد الديساي، والشيخ حامد رحمهم الله جميعا. وأكمل تعليمه في معهد الجامع الكبير بمدينة كرن، وعمل به مدرسا، ثم عمل قاضيا شرعيا في الفترة من عام 1983 حتى عام 1991 قبل اعتقاله. أما فترة عمله كمعلم كان في الفترة من عام 1969 إلى عام 1982 بعد ما إلى أن أصبح قاضيا شرعيا.
0: نعم.
1: نعم. وتتخلاها طبعا فترة اعتقاله الأول والثاني في أحد الاستعمار الإثيوبي أيام حكم الإمبراطور هيلي سلاس.
0: نعم. الوالد طبعا اعتقل مرتين في ظل الاستعمار الإثيوبي، يعني عام 67 وأيضا في عام 73 حتى تحرير مدينة كرن 77. لماذا تم اعتقاله؟
1: طبعا والدي كغيره من الثوار كان مناضلا، و أنا بالنسبة لي أعتبره يعني أسطورة. نعم. قاد العمل السري كما تقول مثلا عمل المخابرات في جبهة التحرير الإريترية.
0: نعم.
1: في مدن جبهة التحرير الإريترية من كندع إلى منصورة، يعني داخل المدن، حيث أن في ذاك الوقت الثوار كانوا مسيطرين على الأرياف، والمستعمر الإثيوبي كان مسيطر على المدن. فكان العمل السري، مهام العمل السري أو عمل الاستخباراتي لجبهة التحرير الإريترية، كان من أجل تجنيد وتحفيز المجتمع المدني الموجودين في المدن، وأيضا في ملاحقة الذين كانوا يعني يضطهدون الشعب الإريتري،
0: نعم.
1: سواء من السجون والمعتقلات وحرق القرى وتطهير العرق اللي كان يمارس خاصة في 67، سواء من جنرالات الجيش الإريتري الجيش الإثيوبي عفوا، ومن عملاء الجيش الإثيوبي والمخابرات والأمن الإثيوبي من الإريتريين،
0: نعم.
1: ف يعني هو تسلم قيادة العمل السري أو الاستخبارات لجبهة التحرير خلفا للمناضل الجسور الشجاع سليمان موسى حاج،
0: نعم.
1: نعم. و يعني هو الذي أسس للعمل السري في مدينة كرن، ورجل معروف بمواقفه يعني. يعني الشيخ سليمان طبعا الآن الأمسية عن القادمة رانت، لكن يعني هذه فترة ذهبية كانت تتميز برجال عظام مناضلين أقوياء، يعني فعمنا سليمان موسى حاج هو الذي أسس. ولماذا نقول عنه البطل الفز؟ هو الذي واجه الجبهة الشعبية بعد التحرير بالمطالبة عن المعتقلين،
0: نعم.
1: نعم. ووالدي يعني على سبيل الأمر يعني في التجنيد وفي الاستقطاب لجبهة التحرير والكفاح المصلح في داخل مدينة كرن، يعني يشهد له به مدينة أهل كرن ويحترمونه ويحبونه. وأما في مطاردة الجنرالات وفي مطاردة العملاء، فنذكر مثال اغتيال قائد الجيش الثاني في إثيوبيا تشومي إرغاتو البرغادير جنرال قائد الجيش الثاني في إثيوبيا،
0: نعم. والسبب مقتل كمان أدى فيما بعد إلى مذبحة عونه،
1: نعم. وللعلم أنه هذا جابوه خصيصا في إقليم عنصبة لأنه كانوا يعانون من المقاومة المنظمة السرية والعلنية في إقليم عنصبة، حتى كان فيما بينهم الكومانديس جيش عساكر الإمبراطور هيلا سلاسي فيما بينهم إذا كانوا عايزين يعيروا بعد سبأي أنت هونك عنصبة ورد، يعني إذا أنت راجل ورينا في عنصبة،
0: أنزل أنزل، نعم.
1: تعال تعال تعال في عنصبة. فهذا البرغادير جنرال إثيوبيا جابته من جنوب إثيوبيا من أقاليم الأورومو بعد ما نكل بالأوروميين وعمل فيه مذابح حتى يعني أيضا ينكل بإقليم عنصبة، ولذا ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل العمل المنظم والعمل الفدائيين تم اغتياله قبل أن يصل كرن، نعم. هذا بس مجرد مثال يعني لما قام به العمل السري الفدائي الذي كان يقوده عمنا سليمان موسى حاج ومن بعده القاضي محمد مرانت. وللعلم والدي كان صغير في السن عندما استلم، ولكن زكاه شيخي الجليل أبو بكر القاضي أبو بكر صالح، حيث كان معلمه في مدينة في معهد الجامع الكبير، هو الذي زكاه للالتحاق بهذا الجهاز أو تسلم المهام بعد سليمان موسى. وأنا ذكرت الآن المثال حق الاغتيال أو مقتل البرغادير جنرال حتى نعرف مستوى العمل الفدائي ومستوى العمل الوطني الذي كان، يعني عندما أنت تستهدف قائد الجيش الثاني في الجيش الإثيوبي، يعني هذا مرحلة متقدمة جدا جدا يعني، نعم. فنحن يعني عندما نذكر هذه الأمور أنا عن نفسي يعني في هذا الوقت يعني الواحد يخجل، يعني هل نحن خلف لهؤلاء السلف؟
0: صحيح. سؤال في مكاني أستاذ عبد الرحمن، قالنا صف لنا أستاذ عبد الرحمن ليلة الاعتقال، في ماذا حدث في تلك الليلة المشؤومة؟
1: هذه الليلة هو طبعا هنا شعبنا يعني واجه أو تعرض ل اتحاد ممنهج، تمام. يعني عندما اعتقل والدي يعني جو يعني حضروا إلى البيت 2 من الجنود وقالوا له نريدك أن تصطحبنا. لا لا يوجد أي أمر اعتقال يعني أمر الاعتقال ولا شيء، ما بس فقط جنديين جاءوا إلى البيت.
0: كنا ليل الوقت
1: صلاة المغرب.
0: نعم.
1: حتى الوالد كان يصلي المغرب، وبعد ما صلى المغرب لبسوا اصطحبه فأخذوه إلى سجن فورتو في مدينة كرن. طبعا في هذا الوقت احنا بالنسبة لنا هذا الأمر كان يعني جدا يعني مفزع، لكن مع مرور الزمن بالنسبة لنا يعني بعد ما رأينا حوادث كثيرة وما آلت إليه التي الآن يعني كان ربما يعني هين يعني. لا والجبهة الشعبية في البداية يعني هذا هو هذا الممنهج، أخذوا أولا أخذوا القائد محمد مرانت وسجنوه في كرن.
0: نعم. هو يعتبر من أول معتقل قام من مجموعة يعني المدرسين والوطنيين. هذا
1: هو اعتقل يعني التحرير تم في 24/5.
0: نعم.
1: تمام.
0: 91. نعم.
1: 91. وهو تم اعتقاله في 17/7/91.
0: نعم.
1: في أقل من شهرين.
0: أقل من شهرين.
1: 50 يوم. تمام. فشوف الآن كيف الاتحاد الممنهج أو القتل بالبطء. أخذوا القائد محمد مرات واعتقلوه في مدينة كرن. نعم. ونحن كأسرة أو كغيرنا من أصحابه وأصدقائه والمدينة كلها متعودين على الاعتقالات في أيام إثيوبيا في السبعينات.
0: نعم.
1: يعني الواحد يعتقل ثم يتم محاكمته، يأخذ حكمه ويخرج أو يعدم، يعني حتى كان يعني في إعدامات.
0: نعم.
1: ف يعني قلنا خلاص يعني الآن اعتقلوه حيحاكموا. تمام. مر 10 شهور بالضبط، في 14/4/92 اعتقلوا خيرة المعلمين والمشيوخ والدعاة 8 من المدينة. ونقلوهم يعني اعتقلوهم يعني ودهم سجن أسمرة كالشري.
0: نعم.
1: وفي نفس الليلة نقلوا القائد محمد مرانت والدي إلى نفس السجن.
0: نعم. نعم. إذن القائد كان موجود في كرن حتى 92 يعني.
1: أيوة 10 شهور كان موجود.
0: كان موجود في كرن. نعم. كنتم تزوروا؟ هل قابلتم في تلك الفترة؟
1: لا ما كان يسمحوا لنا الزيارة، لكن يعني نودي الغداء. يعني تودي الأكل يستلموا منك.
0: نعم.
1: نعم. مرة شفناه في صلاة العيد، يعني مشينا وصلينا العيد وبعدين من جوكو فجينا هناك
0: في 91 الكلام ده، في نفس سنة الاعتقال.
1: نعم. نفس سنة الاعتقال. نعم. مشينا وقاعدين نتفرج من خارج السجن، طبعا السجن فورتو صغير هو. فأخرجوهم في صلاة العيد في ساحة وصلى بهم صلاة العيد. هذه اللي بس هذه الوحيدة اللي شفناه نظرا. لكن كنا بس نودي الأكل أو الغداء ظهرا لأنه يعني البيت قريب من السجن. تم نقله إلى أسمرة. في أسمرة أيضا كنا نزور السجن وندي هدايا أو مثلا ملابس أو أي شيء هو يطلبه من الداخل نرسل له.
0: نعم. عن طريق بالمراسلة.
1: بالمراسلة.
0: نعم.
1: تجي في الباب الرئيسي من السجن وتسلم الشيء اللي هو طلبه أو اللي أنت عايز ترسله، وهو بعدين يكتب لك قصاصة صغيرة وصلني.
0: نعم.
1: نعم. على سبيل المثال أنا آخر شيء أدخلته لوالدي قبل أن غادر إريتريا، يعني في الزيارة التي قبلها كان طلب مني أبريق ودوء. فآخر زيارة قبل أن غادر إريتريا بيومين أدخلت أبريق ودوء.
0: يا سلام.
1: نعم. فمثل هذه الاحتياجات اللي ما توجد في السجن يطلبها بندخل لي. طبعا هذا الكلام في أكتوبر 94.
0: نعم.
1: نعم.
0: أكتوبر 94.
1: أكتوبر 94 أنا زرت السجن من باب الرئيسي، أرسلت له أبريق وأرسل الرسالة أنه استلم. نعم.
0: نعم.
1: وبعديها أخواني كانوا يشوفوا يعني يزوروا الوالد إلى 97. إلى أن تم إخفاؤه هو والثمانية اللي كانوا معاه في السجن. وبعديها طبعا 94 المعروف الاعتقال
0: يعني المدرسين
1: والمدرسين في 24 ديسمبر 94.
0: نعم. نعم. جميل. اذا اخر مره يعني كان في تواصل مع الوالد تقريبا 97. نعم.
1: نعم.
0: 97 عن طريق اخوانه كان التواصل معه.
1: نعم.
0: طيب استاذ عبد الرحمن، ماذا قيل لكم عن اسباب الاعتقال؟ هل هناك اي معلومه وصلتكم لماذا تم اعتقالي؟ نحن عارفين في ذل النظام الاستعمار القادم مرانت كان رجل وطني وكان منادل وكان كما ذكرت كان احد الفدائيين وكان منظمين لهذا الجهاز يعني يعني هناك في مبرر واضح للاعتقال فعلا وده استعمار ما في شك.
1: لا وبعدين كان يعرض على المحكمه
0: نعم
1: ويتوجه اليه التهم ويحاكم يعني كان في قانون 15 يوم 15 يوم تحقيق
0: نعم
1: وبعدها محكمة تعرض التهم والأدلة ويتم محاكمته في السنة الأولى في أيام سهل الثلاثة حكم بالسنة وخرج
0: نعم
1: وفي الثانية حكم بخمس سنوات لكن خرج قبل أن
0: يكمل بأربع سنوات تقريبا عمل
1: من ثلاثة ونص
0: نعم خرج 77 مع تحرير المدينة
1: نعم.
0: في فترة الاستعمار الأسيوي كنت تزوروه يمكن تكون صغير بالتأكيد
1: لا كنت صغير لكن كان صغير
0: نعم. نعم. ماذا عن الوالدة ماذا عن الأقرباء
1: لا كان يزوروه نعم. أسبوعيا والوالدة تجلس معه وتتحدث معه
0: نعم.
1: ويسأل عن أخباره وتسأله عن أخباره يعني
0: م.
1: وتجيب له كل ما يلزمه يعني
0: م.
1: نعم لكن في أحد
0: النظام الحالي
1: نظام الدولة
0: الشعبية نعم
1: في أحد من النظام الحالي لا توجد تهمة
0: م.
1: تمام ولا يوجد سبب خاصة إن هو منادل زي يعني الجبهة الشعبية هي فصيل منادل لتحرير إريتريا
0: نعم
1: وهو كان رجل منادل
0: م.
1: فإيش اللي يخلي هؤلاء الناس يعتقلوه
0: م.
1: يعني إحنا بالنسبة لنا يعني هذا السؤال هو موجه لأسياس أفورقي
0: م.
1: لأنه إحنا وصلنا كل المؤسسات ما في حد يعني تبنى هذا الأمر أو ما في حد رد علينا وبالتالي يعني هو رأس الهرم هو المسؤول هذه الإجابة لماذا اعتقل وما هي

0: المجموعة الحاكمة سياسة فوارق.
1: جميل. إذن المستمعين الأكارم، معنا في الاستوديو الأستاذ عبد الرحمن محمد مران تنصور، ونجل النجل الأكبر لعميد المعتقلين في أريتريا. إذا كان لديكم أي استفسار يمكن تسابنا على الرقم 94198377. الزميل برهان، يمكننا نطلع فاصل ونعود لمستمعينا الأكارم. أستاذ عبد الرحمن، حقيقة لدينا الكثير من الأسئلة، لكن دعنا نقول ما هي الأعمال التي قمتم بها منذ اعتقال الوالد لفتح هذا النظام، مطالبة بإطلاق سراحي. طبعا نحن نتحدث عن القاضي والشيخ محمد مرانته، وطبعا هناك لدينا آلاف المعتقلين في إريتريا، حتى منظمة العفو الدولية تحدث 2012 تحدث عن 10,000، ما لا يقل عن 10,000 معتقل، اليوم ربما يزيد العدد بكثير. إذن كيف كان تحرككم؟ أنت طبعا كنت عشت خارج إريتريا، ونعرف أنه لديك أنشطة طبعا بالتأكيد وعندكم فعاليات، كيف يعني تصير هذه القضية وأسرتم حتى الآن؟
0: طبعا بالنسبة لتسلسل الأحداث أو تطور الأحداث، يعني في الأول يعني كان في على مستوى وجهاء المدينة أو على مستوى أهالي، كان في الذهاب إلى الجهات المعنية والسؤال عن مصير هؤلاء المعتقلين.
1: نعم.
0: في مدينة كرن ما لاجتوا، يعني كل الأجهزة الموجودة سواء الشرطة والأمن ومكتب المحافظ، لا أحد فيهم يعرف، يعني كل من تسأله يقول لك إحنا لا علم لدينا. تمام. وجهاء المدينة يعني هذا طبعا هذا الكلام بعد اعتقال الثمانية في 94.
1: نعم.
0: وجهاء المدينة مشوا ذهبوا إلى مكتب أساس و استفسروا.
1: نعم.
0: لا نستطيع أن نقول طالبوا، استفسروا. يعني يعني الحكومة عادة يعني يمكن أن ترى أنها تعتقل أفراد من المواطنين، لكن نحن نريد أن نعرف ما هي الأسباب ولماذا وهل سيحاكم وكذا. وحينها أساس قال لهم يا أخي هذا الملف عند وزير
1: الأمن،
0: لا وزير العدل أي أيامها كان أعتقد لم تخن الذاكرة علي سيد.
1: نعم كان وزير الداخلية، وزير الداخلية
0: أعتقد وزير الداخلية. نعم.
1: علي سيد كان وزير الداخلية قبل ما يكون وزير خارجية. نعم
0: أيوة وزير الداخلية. وشوف الملف عند
1: علي سيد.
0: ذهب عند علي سيد عبد الله وقال لهم خلاص أنا حارض عليكم، وبعدين قال لهم يا أخوة إنه الحكومة رأت إنها تعقلهم.
1: نعم.
0: الحكومة عارفة إيش بتعمل.
1: في أي سنة ذلك؟
0: ده في 92 93.
1: نعم.
0: هذا يعني أقصى ما تم بذله يعني في الداخل. يعني لأنه واحد من المعتقلين ديل واحد من المعتقلين الآن لا أريد أن أذكر اسمه، يعني قابل أخوه، ما أعرف إيش الشكل اللي قابل فيه، هل بوساطة أو هل برشوة. فتم استدعائه وتم تغريمه ب3,000
1: بر يعني في ذلك الوقت. نعم
0: 3,000 بر، وتمت ووقع على وثيقة إنه لا يعود هذا الأمر. وغيره أيضا، بعض الناس لما يسألون انت انت انت تحت يعني انت هل حريص على المعتقل اكثر من الدوله، اذا تكرر هذه المحاولات مره ثانيه ستلحقه بمثل هذه الاجابات.
1: نعم يعني تهديد
0: على فكان شيء يعني حاجتين، مثلا الاولى انه اول شيء انت اي حد تساله، اي جهه تساله، اي مكتب تساله يقول لك لا اعرف، فما تعرف انت تتوجه وين. الشيء الامر الثاني ايضا، في كان اشاعه احيانا اشاعات مختلقة من بعد سلسته مخابرة، والله حيحاكموه ولكن انتوا اذا عملتوا كذا وكذا ممكن يعذبوه وممكن كذا. فالناس كانت تنتظر المحاكمات او تنتظر يعني، فهذا في الفترة الى 97. هذا الذي حصل. اما بعديها ايضا كان في خوف، وكان في لانه انت يعني انت تتوقع انه مناضل زي والدي القاضي محمد مرانة تتوقع مكافأته،

0: يعني يعني يعني فتجد انه فجاه عكس ذلك اعتقاد. فهذه صدمه يعني
1: نعم.
0: هذه صدمه عشان نصحى منها وعشان نطالب وعشان كذا اخذت وقت. بعدين لا تنسى الظروف اللي احنا كنا عايشينها في احد الاستعمار الاثيوبي ظل القهر والاضطهاد، يعني ايضا ما كان عندنا النفس والاستعداد انه نسال ونطالب ونتحرك. هذه كل العوامل ساعدت الى 2010 انه ما يكون في تحرك قوي، مطالبه علنيه، تقدم للمؤسسات الدوليه لم يكن موجود.
1: نعم.
0: يعني لانه هذا الامر يعني الخوف وحسابات كثيرة.
1: هل كان البعض من الأسرة باقيا في إريتريا؟ ربما كنت من الناحية الأمنية تخاف على الأسرة الموجودة في داخل إريتريا. يعني أنت بالتأكيد خرجت بدري وكان ممكنك تتحرك طبعا وتفعل القضية، يمكن أنت وآخرين.
0: الله يجزيك الخير، هذا أيضا ذكرتني، لأنه أنت عارف النظام الآن يعني أحيانا ممكن يعتقلوا الأم.
1: نعم صحيح.
0: نعم ممكن يعتقلوا
1: الأخ الأخت الابن.
0: نعم نعم. هذا أيضا كان من الأشياء اللي كانت أول ما طلعت تمنعك عن الكلام. لأنه وهذا الأمر حتى الآن ممارس يعني الآن. اللي إذا الجندي هرب من الجيش مباشرة يأتوا للبيت ويعتقلوا الأم. وممكن تدفع غرامة. الآن هذه السنة يعني صار اللي الابن إذا هرب من الجيش يعتقلوا أبوه وأمه.
1: نعم.
0: أوكي. ولا إذا كان في القرى في المزرعة لا يسمح له الزراعة. أنت الآن عارف الآن موسم زراعة. لا يسمح له بالزراعة ولا يسمح له بالعلاج. ولا يسمح له لأولاده في الدراسة. يعني هذا تتخيل. فعني هذا الأشياء أيضا جزاك الله خير كانت. لكن لما جاء الربيع العربي وتذكر الآن حراك اللي كان صار في أوروبا وفي أمريكا بعد الربيع العربي وشفنا الأنظمة تتساقط، أعطانا أمل وتخيلنا أنه أيضا سيسقط مصيره يعني. فأنا من بعدها من بعد الربيع العربي 2011 بدأت أكتب في الإنترنت وفي اليوتيوب ويعني أطالب علنا.
1: نعم.
0: نعم. وبعدها بدأت يعني بدأت المنظمات الدولية تتصل بي.
1: نعم.
0: وتأخذ المعلومات وتوثقها. فتقرير منظمة العفو الدولية حوالي 30 صفحة عن المعتقلين ذكر والدي بالاسم وقال إنه هذا هو اعتقال محمد مرانت كانت بداية الاعتقالات
1: صحيح
0: في إريتريا. في 2015 رسميا الأمم المتحدة اللجنة المسؤولة عن الإخفاء القسري كتب يعني خاطبت وزارة الخارجية الإريترية بالإفصاح عن مصير المعتقل القاضي محمد مرانت. لم يأتيهم الرد. نعم. و يعني ايضا المنظمات الدوليه تستطيع ان تطالب بوالدي لانه في الايام الاولى كان معروف. كان مسجون في كرن وكان مسجون في اسمره، معناته انتم المسؤولين عنه لانه ما بعدهم في عدد 24 الحكومه الاريتريه تنفي. لكن لا يستطيعون ان ينفون اعتقال او اخفاء الوالد القاضي محمد مران. فعلى مستوى المؤسسات الدوليه هذا اقصى ما عملناه وهذا اقصى ما نعمله.
1: نعم.
0: أما بالنسبة على المستوى التوعية والسوشيال ميديا فأنا على المستوى الشخصي بذلت جهد كبير والحمد لله يعني الآن قضية يعني ليست مؤسسات هناك وليس أي هنا، الشعب أو الجماهير ومحبي الوالد هم اللي سموه حميد المغيبين.
1: نعم.
0: والآن أصبح رمز للمغيبين
1: و صحيح.
0: ولما يقال عميد المغيبين هو مرانت.
1: نعم. نعم. وحتى طلع الكتاب طبعا عنه مرانت الشيخ القائد قصة كفاح وسجون واختفاء طبعا للمؤلف عبد الفتاح الفكي. فما في شك أن يعني الوالد فعلا هو عميد المعتقلين ونحن طبعا يعني ماذا نقول يعني نتأسف في ذي النظام وطني يعني قيام الثلاث عقود ونصف. أستاذ عبد الرحمن ماذا عن أبناء السجناء والمفقودين الذين يعيشون أيضا التجربة نفسها؟ يعني البعض بيقول لماذا لا تشكلون اتحاد أو رابطة أبناء المعتقلين بحيث يكون لكم الصوت مسموع وتتحركوا بشكل جماعي؟ هل جاءت فكرة كهذه جاءتك؟
0: بشكل عام أنا أيضا أوجه رسالة من خلال هذا البرنامج إنه أهالي المعتقلين كثير من أهالي المعتقلين يعني متباطئين أو لا يقاوموا
1: لا يتحركون
0: لا يتحركون
1: بالمطلوب يعني
0: بالمتاح
1: نعم.
0: لأنه يعني يقول لك يعني إيش حنسوي، إيش حيعمل. والبعد أيضا ما زال عنده مصالح في إريتريا، أهل موجودين كذا. أنا الحمد لله الآن لم يبقى لي أحد في في في
1: إريتريا.
0: في إريتريا، ولذلك أتكلم بكل أريحية، لأنه أسرتي الآن موزعة في العالم، اثنين في سويسرا وواحدة في السويد وواحدة في القاهرة.
1: نعم. كم أبناء المعتقل؟
0: أخواني أنا، أخواني أنا خمسة إحنا.
1: نعم.
0: نعم. فاثنين في سويسرا وواحدة في السويد وواحدة في القاهرة وواحد في ماليزيا وواحد في استراليا. فلم يبقى لنا أحد في
1: في إريتريا،
0: يعني حد قرابة مباشرة يعني يمكن يتعرض للاضطهاد. لكن فمن هذا الباب أيضا أعذر بعض الأسر، لكن بعض الأسر ما عندهم أحد في إريتريا، فالمفروض يتحركوا ولا يستصغروا أو يعني أي يتحرك، يعني لأن إحنا المطلوب مننا إنه نبذل الجهد وأقصى ما عندنا. فياريت إنه أبناء المعتقلين وأهالي المعتقلين يعني لا يسكتوا ويقدموا أكثر ما يعني أبسط ما أقصى ما يستطيعون، ويعرفوا، لأن هم أفضل من يعرفون بالمعتقل.
1: بالتأكيد. نعم. نعم.
0: يعني زي عنا مثلا عبد الفتاح خليفة جزاه الله خير لما تواصل معي، يعني أعطيته أقصى ما عندي من المعلومات، وأعطيته الناس اللي ممكن يفيدوه في هذا الأمر، والحمد لله تم
1: تأليف الكتاب.
0: تأليف يعني. الكتاب. نعم.
1: أستاذ عبد الرحمن، أيضا هناك حادثة، طبعا جريمة حقيقة، جريمة يعني مؤلمة فعلا، ما في أوصاف لها، اللي هي يعني حسب ما نقلت التلفزيون زيت بالسويد في 2003 تقريبا، هناك تحدث عن حادثة مؤلمة، حادثة إعدام حوالي 150 سجينا في 18 و19 يونيو 1997.
0: نعم.
1: هل سمعتم بهذه الحادثة؟ وهل أثرت فيكم؟ وهل راودتكم شكوك؟
0: سمعنا بهذه الحادثة، ولكن ليست موثقة أو يعني ما شيء يؤكد عليها.
1: نعم.
0: وخاصة إنه مرات بين فترة وكل فترة بيطلع سجين.
1: نعم. من الذين يعني من ذكروا في هذه المذبحة أو شملتهم.
0: هل التاريخ؟
1: التاريخ كان في 8 يونيو 1997 نعم. حسب القناة اللي نعم. القناة الإريترية مستغلة الزيت اسمها. نعم. كان موجود يعني في السويد. نعم.
0: إحنا ما زال عندنا أمل إنه ممكن جزء منهم يكون أحياء. تمام. واللي استشهد منهم نحسبه شهيدا عند الله.
1: نعم.
0: لكن يعني هذا النظام ممكن يعني إذا صفاهم لا يستبعد. لأنه أنا مرات لما أتساءل مع نفسي أقول يا أخي والدي كان مناضل، كيف يتم معاملته بهذا الشكل؟ لكن ثم لما أتذكر معوقي التحرير الذين تم ذبحهم
1: في ماء حبار. نعم.
0: في ماء حبار مباشر يعني على وضح النهار، فقط لأنهم طالبوا بحقوقهم. يعني بأمر من إسياس، هم فقط كانوا يتظاهرون، يعني كانوا يعني أطرافهم مبتورة، كانوا يمشون زحفا في طريق
1: مصور
0: الأسمرة.
1: نعم.
0: تم تصفيتهم. هذه لا يستطيع أحد أن ينكرها. فأيضا مرات عندما يعني أقول في نفسي حديث النفس، أقول يا أخي هذا الشعب جمال يا أخي، ليش اللي ما في كرم خاصة، ليش ما قاوموا، ليش ما طلعوا مظاهرات؟ أيضا أتذكر هذه الواقعة أقول والله يا أخي شعب كان حكيم وعاقل، لأنه وفاهم.
1: نعم.
0: مع من يتعامل. وبالمناسبة يعني إحنا في كرن يعني بتوجيهات من الشيوخ وكذا، الشعب تعامل مع الشعبية كحكومة. في 77 كنا نتعامل معهم كند. كند مثلا القائد أبو بكر في 77 أو في الفترة اللي كانوا فيها، السنة اللي قاعدوا فيها، اللي كان مسؤول الآن لا تحضرني اسمه، ناداه وقال له يا أخي سيدنا قائد أبو بكر.
1: نعم.
0: قال له يا أخي أنت عامل لنا إزعاج، إذا ما يعجبك ألحق أولادك.
1: أخرج من البلد.
0: أخرج من البلد. إذا ما يعجبك ألحق أولادك. قال له أسمع، أنت إذا ما لم يعجبك أنت اللي تمشي بلدك. قال لي أنا إذا مشيت السودان بلدي، إذا مشيت بركة بلدي، قعدت هنا بلدي، أنت اللي إيش اللي جايبك هنا. تمام. لكن نفس الشيخ في يعني الآن عشان بس عشان نخرج من الموضوع، لكن في اجتماع من الاجتماعات قال لوجهاء المدينة، قال لهم يا جماعة 97 والآن مختلف، نحن الآن هؤلاء الجماعة حكموا ونتعامل معهم كحكومة. طبعا هذه في مسألة المعاهد، في مسألة المعاهد اللي كانت تديرها يديروها الشيوخ، وهي كانت المنفذ الوحيد للتعليم، فالشعب كان يتعامل معهم كحكومة، لكن هم لم يتعاملوا مع الشعب كحكومة، وإنما تعاملوا معه كفي كبلطجية
1: في أو حزب يعني نعم
0: وفي أحسن
1: جزء نعم
0: وفي أحسن الأحوال يعني في أحسن الأحوال تعاملوا معه كأنهم في الغابة في الجبال، يعني تصفيات ميدانية سمية. هذا الذي واجهناه.
1: نعم. إذن أستاذ عبد الرحمن، مستمعينا الأكارم، معنا نجل الشيخ والمنادل الوطني الأستاذ والقاضي محمد مرانة نسور. مستمعينا الأكارم، سيكون لدينا جزء آخر أيضا باللغة الإنجليزية. أبقوا معنا. أستاذ عبد الرحمن، يمكن نختم هذا الجزء باللغة العربية. مصير المعتقلين أو المعتقلين أصبحوا سياسيين والوطنيين أمثال القاضي مرانة، يعتبر رقم من الصعب تجاوزه. ماذا لديكم من رأي في حالة تغيير أو تغيير هذا النظام، زوال هذا النظام؟ كيف تتعاملون مع هذا الملف؟ هل لديكم رؤية واضحة؟
0: صراحة أنا عندما أرى يعني مع نفسي، هو العمل على هذا الملف هو المفروض يكون الآن، هو المفروض يكون رافعة، هو يكون العمل عليه هو الآن، أنه يجسد الظلم الموجود. تمام؟ وهو يكون رافعة ودافع لأن الناس يعني تثور، لأنه ما بعد إذا زال النظام يعني حتدخل في مسألة مثلا صفحة جديدة.
1: نعم. العدالة الانتقالية
0: والأمور المهمة الكثيرة.
1: نعم.
0: فهو الآن المفروض الآن هو اللي يتم العمل فيه.
1: نعم. جميل. إذن زميل برهان، سوف ننتقل إليك الآن للحديث باللغة الإنجليزية. سعدنا مستمعينا الأكارم مع الأستاذ عبد الرحمن محمد مرانة نسور، وشكرا لك الزميل الأخ عبد الرحمن. شكرا لك، وأبقى معنا، سوف نجري معك لقاء آخر باللغة الإنجليزية.